0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه فإن طاعته أقوم وأقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واخذروا أسباب سخط الجبر فإن أجسامكم على النار لا تقوى وتوبوا إلى الله توبة نصوحا واعلموا أن الله أمركم أمرا بدا به بنفسه وسمى بملائكة المسبحة بقدسه وقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
1: الله صل وسلم وبارك عليه
0: وارض اللهم أربعة الأئمة المجتهدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذوي الفضل المبين وارض اللهم عن الستة المتممين للأسرة الكرام وعن أهل بدر وأحد وبيعة العقبة وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعات والمشركين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين وانصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي كل مكان اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولاة أمورنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح الهجرة بينهم وانصرهم على عدوك وعلى عدوهم واهدهم سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة

رحمكم رحمكم الله استوى واعتدلوا. وصلي فضل المدرعات المستقبل من الله تعالى الله.

0: إلى حضرة النبي الاستقبال صلى الله عليه وسلم. شيخ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: آمين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا طهر قلوبنا من كل وصف يوبائي دنيا ومساعدتك ومحبتك ومن أهل السنة والجماعة وسوقي إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجود والكرم والفضل والمن والعطف والإحسان. ضمن لك علينا حقوقا كثيرة فيما بيننا وبينك وحقوقا كثيرة فيما بيننا وبين خلقك. وما ما كان لك منها فاغفره لنا وما كان لخلقك فتحمله عنا. واغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وعبادك من سواك. وما يغني يا حميد يا مبدي يا ميد يا رحيم يا ودود. اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وعبادك من سواك. وما يغني يا حميد يا مبدي يا ميد يا رحيم يا ودود. اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وعبادك من سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا ميد.

0: من البلس والكسل وعذ الكبر وبنة الجنة ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار ومختم بالخيرة آجلنا وحقق بفضلك آملنا وسهل بلوغ رضاك سبلنا وحسن في جميع الأحوال أعمالنا يا منقذ الغرقى يا منجي الرقى يا شاهد كل نجوى يا منتهى كل شقوى يا قديم الإحسان يا دائم المعروف يا من لاقينا لكل سنن والبدى لكل منه يا من الرزق كل شيء عليه ومصير كل شيء إليه اللهم أعنا عذن بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا اللهم أعنا سالمين ومن مسلمين والحقنا بصالحين غير خزي والمبتونين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ثم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك السقاء وسرقة وسماتة الأعداء ثم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والزم وسير الأسقام ونعوذ بك من شر ما يلج في الليل ومن شر ما يلج في النهار ومن شر ما تهب به الرياح ومن شر فوائك الدهر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah seorang laki-laki yang bernama Bayan Pranoto bin Suwito, usia 76 tahun, yang beralamatkan di Jalan Tunas Baru RT 66 Kelurahan Trapdalam Kota Banjarmasin, dan akan dimakamkan di akar keluarga Guntung Lua Banjarbaru. Kami atas nama badan pengelola Masjid Raya Sabilillah Muhtadin mewakili daripada keluarga almarhum mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jemaah Masjid Raya Sabilillah Muhtadin. Kemudian permohon ampun dan maaf untuk almarhum apabila selama hidupnya ada tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan. Selanjutnya kalau ada urusan hutang-piutang diharapkan segera menghubungi ahli waris. Demikian kami sampaikan. Mela bersama-sama kita melaksanakan sholat fardu kifayah untuk mengimami. Kami mintakan kepada pimpinan pondok pesantren Wasadiyah Khalidiyah Amuntai Hulu Sungai Utara kepada Haji Muhammad Syawakan Kasih. Kami bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على ما نوى به شيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم، وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي جميع علومه في الدارين آمين. وقال رضي الله عنه. Minggu yang telah lewat kita membicarakan tentang kita disuruh oleh para ulama, yaitu wa'alaika bil khusyu'i fi salatika, senantiasa engkau itu mengerjakan sembahyang itu di dalam sebuah khusyuk. Nyarinya pun sedikit. Wa'alaika bil khusyu'i fi salatika wa huduril qalbi wa tahsinil qiyami wa tartilil qiraati wa tadabburiha. Kita disuruh untuk hati kita khusyuk lawan Allah, kemudian hadirnya hati kita lawan Allah, kemudian wa tahsinil qiyami wa tartilil qiraati wa tadabburiha, dan kita disuruh membaguskan amal-amal kita, diantaranya yaitu sembahyang. Wa tahsinil qiyam, dan membaguskan pekerjaan sembahyang kita tadi. Wa tartilil qiraati, dan membaca Al-Quran itu dengan tenang. Wa tadabburiha, dan memikirkan arti daripada sebuah apa yang kita baca. Wa itmamir ruku'i was sujudi, dan kita disuruh untuk menyempurnakan ruku' dan menyempurnakan sujud. Wa sa'iril arkani, dan kita disuruh menyempurnakan sabarataan rukun-rukun sembahyang kita. Wal muhafadati ala sunani wal adabi, dan kita disuruh menjaga jua atas pekerjaan yang sunat-sunat. Dan waktu sembahyang itu kita harus menjaga